وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك.

حلمك أم كيف يدعوك عند الشدائد والحاجات من ينساك عند الشهوات لولا فضلك يا أمان الخائفين يا مجيب دعوة المضطرين يا أمان الخائفين يا مجيب دعوة المضطرين.

واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا. اللهم لا تجعلنا ممن صام فكان حظه من صيامه الجوع والعطش ولا

أهلك وخاصتك يا رحمن، اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيضل ويشقى. اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا يوم القيامة، اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. اجعلنا ممن يقال لهم اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية.

أرى جازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم من كان منهم حيا فاطل في عمره وأحسن في عمله واختم لنا وله بخاتمة الإحسان. ومن كان منهم ميتا فأنزل على قبره شابيب الرحمات وافسح له في قبره مد بصره واجعل قبره روضة من رياض الجنة وجمعنا به في جناتك جنات النعيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته واستهداك فهديته واستنصرك فنصرته واستغفرك فغفرت له. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد.

0: محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.
1: Rejuvenating media day by day. This is Salam Media.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي

على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر.

وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أفحسبتم

يصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن

عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد

رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغ

وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء.

حلمك أم كيف يدعوك عند الشدائد والحاجات من ينساك عند الشهوات لولا فضلك يا أمان الخائفين يا مجيب دعوة المضطرين يا أمان الخائفين يا مجيب دعوة المضطرين.

وتقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا. اللهم لا تجعلنا ممن صام فكان حظه من صيامه الجوع والعطش، ولا

وخاصتك يا رحمن. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيضل ويشقى. اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا يوم القيامة. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. اجعلنا ممن يقال لهم اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية.

أرى جازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم من كان منهم حيا فأطل في عمره وأحسن في عمله واختم لنا وله بخاتمة الإحسان. ومن كان منهم ميتا فأنزل على قبره شابيب الرحمات وافسح له في قبره مد بصره واجعل قبره روضة من رياض الجنة وجمعنا به في جناتك جنات النعيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته واستهداك فهديته واستنصرك فنصرته واستغفرك فغفرت له. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم.

آتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من

كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا

صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت.

بك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا ونسألك القصد في الفقر والغنى ونسألك نعيما لا ينفد ونسألك قرة عين لا تنقطع ونسألك الرضا بعد القضاء ونسألك برد العيش بعد الموت ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين اللهم إليك نشكو ضعف قواتنا وقلة حيلنا وهواننا على الناس أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت

لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي ولكن عافيتك هي أوسع لنا نعوذ بنور وجهك الكريم الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل علينا غضبك أو يحل علينا سخطك لك العتبى حتى ترضى.

واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا.

أعدنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا واغفر خطيئتنا ونسألك العلا من الجنة اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة

قرينا وفي القبر مونسا ويوم القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا.

جنتك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم نور بكتابك أبصارنا وأطلق به ألسنتنا واشرح به

ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك اللهم من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك اللهم من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخنع لك ونخلع ونترك من يكفرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك.

للإسلام فكد له اللهم من كاد لنا فكد له ومن كاد للإسلام فكد له اللهم عونك عونك عونك يا الله للمجاهدين

أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وبأننا نؤمن أنك أنت الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الودود الحكيم المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع

بالمعروف وينهونهم عن المنكر يا رب العالمين وأن تغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وارحمنا بعدهم واجعل الجنة متقلبهم ومثواهم اللهم اجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة ولا تجعلها حفرا من حفر النيران اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم وعافهم وأكرم منازلهم ووسع مداخلهم وباعد بينهم وبين خطاياهم كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقهم من خطاياهم كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم اللهم لا تحرمنا أجورهم ولا تفتنا بعدهم ولا تبتلهم

اغفر لنا ولوالدنا وترحمنا وترحمهم كما ربونا صغارا وأن تجمعنا في جنة الفردوس مع إخوانهم وأصدقائهم وذرياتنا وأهلنا وإخوتنا وأصدقائنا في الله يا رب العالمين وأن تصلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتسلم تسليما كثيرا عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم آمين.

واجعل لهم لسان صدق في الآخرين. اللهم أيدهم بتأييدك ووفقهم بتوفيقك. اللهم وفق من حاول تأييدهم. اللهم اكبت من حاول كبتهم.

كم عافيت وإن منعت فلكم أعطيت فلك الحمد على نعمة الصيام ولك الحمد على نعمة القيام ولك الحمد على ترادف إنعامك وتتابع فضلك وامتنانك لك الحمد وأنت للحمد أهل وأنت الحقيق بالمنة والفضل لك

الحق. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا

إلا فككته، ولا غادما إلا خذلته، ولا طاغية إلا أهلكته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك.

العرش استوى يا من يعلم السر وأخفى يا من خلق الأرض والسماوات العلا نسألك رحمتك ورضاك عنا نسألك رحمتك.

0: تحت بابي. يا الله, we cause the sequel of all our affairs to be good and protect us from degradation in the world and from the doom of the year after. Oh Allah, you are Qadim al-Ihsan, the eternal best beneficent. Allahumma inna nas'aluka an tarfa'a dhikrana. Oh Allah, raise our dhikr, ya Allah, and relieve us of our burdens. Wa taz'a awzarana wa tusliha umurana. Set right our affairs. وتطهر قلوبنا and purify our hearts وتنور لنا قبورنا and illuminate our graves وتغفر لنا ذنوبنا and oh Allah forgive our sins ونسألك الدرجات العلا and ya Allah we ask you for a high rank من الجنة in Jannah آمين يا رب العالمين لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم في يوم عرفة اشرح صدورنا ويسر أمورنا واغفر ذنوبنا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم اجعلنا في هذا اليوم دعوة لا ترد وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك واكتبنا من عتقائك من النار اللهم اجعلنا من الذين تباهي بهم ملائكتك وامنح علينا بقبول الدعاء وحسن الختام ورزق لا ينفذ والصحة لا تزول وسعادة تملأ قلوبنا اللهم اجعلنا من حجاج بيتك الحرام في الأعوام القادمة وبلغنا يوم العيد ونحن في أحسن حال وارزقنا فيه فرحة لا تزول واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأهلينا وأحبابنا يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا في هذه اليوم العرفة ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ميتا إلا رحمته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا غائبا إلا حفظته ورددته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا عدوا إلا أهلكته ولا طاغية إلا قسمته ولا ضالا إلا هديته ولا مظلوما إلا أيدته ولا ظالما إلا خذلته ولا عصيرا إلا يسرته ولا ولدا إلا أصلحته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاة إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته وتضرأ إليك فرحمته وسألك فأعطيته وتوكل عليك فكفيته. Ya Allah, we seek refuge with you, Ya Allah, from so many 30 evils, Ya Allah, 30 calamities, 30 difficulties that our beloved.
1: World-class financial services only at Safi Global, your financial partner. If you are looking for Islamic, Sharia and ethical financial products, look no further. Sapphire Global offers a wide range of financial service offerings from short-term to life and investments. A full service center with all financial requirements under one brand. Our highly skilled and experienced consultants are ready to help protect your financial future. Contact us on 041-001-0184 or visit our website on www.sapphireglobalfs.com. Sapphire Global is an authorized financial services provider.
2: Qurbani is an act of worship, a sacrifice made for the sake of Allah. But for some families, it may be the only time all year they are able to have meat. A simple meal, shared, remembered, longed for. This Eid, your Qurbani can reach them. From just 1,300 Rand, you can provide Qurbani meat to families in over 30 countries. Make your Qurbani count for them. Give Qurbani, give love with Islamic Relief.
3: Discover the Africa of your dreams and surround yourself with her spectacular beauty. Relax beneath her serene sunsets and

0: so many, 30 evils, ya Allah, 30 calamities, 30 difficulties that our beloved Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam saw refuge with you. Allahumma inna na'udhu bika min al-ajzi wal-kasli wal-jubni wal-bukhli wal-harami wal-qaswati wal-ghaflati wal-ayla wal-dhillah wal-maskana wal-faqri wal-kufri والشرك والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء والصمم والبكم والجنون والجذام والبرص والسجي الأسقام وغلبة الدين وقهر الرجال وزوال نعمتك وتحور عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم فاطر السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم في هذا اليوم أرفع نسألك أن تجعلنا من المحسنين المستغفرين المنيبين المتوكلين عليك حق التوكل. أخلص نياتنا واجعل سرنا خيرا من علانيتنا وسلم قلوبنا واشرح صدورنا وطمئن أرواحنا واهد نفوسنا وتقبل أعمالنا وحسن أخلاقنا. اللهم عمر لحظاتنا بذكرك والأنس بك ولطفك وارزقنا أرزاقا جارية بفضلك ووسع علينا في رزقنا وثبتنا عند الفتن جبر خواطرنا جبرا يليق بكرمك واغسل قلوبنا من الوساوس ونقي نفوسنا من الشهوات واصرفنا عن كل طريق لا يصل إليك وخذ بنواسينا إلى التصديق والتسليم وزيننا بزينة الهداية. أنزل علينا سكينتك وألبسنا عافيتك وأظلنا برحمتك واكتبنا عندك من المقبولين من الذاكرين الشاكرين لنعمك دائما. أصلح أهوالنا يا رب ويسر أمورنا يا رب وبارك لنا يا رب واحفظنا يا رب ووالدينا وأهلنا وذريتنا وأحبتنا وأموالنا وارفع درجاتنا واختم لنا بخاتمة السعادة واجمعنا في ظل عرشك يومنا ظل إلا ظلك. اللهم يا من أقسمت بالفجر وليال عشر بارك لنا في هذه العشر وارحمنا يوم الحشر واصرف عنا كل شر. اللهم إنا نسألك في هذه اليوم عفوك وعافيتك ورزقك ورضاك ومغفرتك. رب فوضنا أمورنا إليك فاغفر لنا ولا تخيرنا وأصلح لنا شأننا كلها. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغنا بفضلك عمن سواك. اللهم اجعله يوم مغفرة ورحمة وافتح لنا فيها أبواب الخير والسعادة واكتب لنا دعوة لا ترد ورزقا لا ينقطع وقلبا مطمئنا بذكري. اللهم إنا نسألك باسمك العظيم أن ترفع قدرنا وتحشر صدورنا وأن تجعل الجنة دارنا ومستقرنا. اللهم إنا نسألك باسمك العظيم أن تسعد قلوبنا سعادة لا تغادر تفاصيل أيامنا أبدا. اللهم إنا نسألك باسمك العظيم أن تغنينا من فضلك وتيسر لنا كل عسير وأن تفتح لنا أبواب الخير والرزق. اللهم إنا نسألك باسمك العظيم أن تنير بصيرتنا وتهدينا إلى الحق والصواب وأن تجعلنا من عبادك الشاكرين الذاكرين. اللهم إنا نسألك باسمك العظيم أن تحفظنا من فوائد الأخدار ومن كل عين حاسدة ومن كل شر مستتر. اللهم إنا نسألك باسمك العظيم أن تجبر كسرى وتبدل أحزاننا فرحة وهمومنا فرجة وعسرا يسرا. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم يا رحمن ارحم ضعفنا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم ارزقنا العلم النافع واغفر لنا كل ذنب. اللهم يا حكيم بصرنا بالحق سبحان الله وبحمده سبحان الله الخالق لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم ارزقنا الصبر الجميل واغفر لنا خطايانا. اللهم يا كريم أكرمنا بلقائك. الله سبحان الله وبحمده سبحان الله الباري. اللهم ارزقنا التقوى واغفر لنا تقصيرنا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا رب العالمين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم عسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. اجعل في قلوبنا نورا وفي قبورنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا وعن يميننا نورا وعن شمالنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وفي عظمنا نورا وفي لحمنا نورا وفي أنفسنا نورا وفي أهلنا نورا وفي آبائنا نورا وفي أمهاتنا نورا وفي أزواجنا نورا وفي ذريتنا نورا وعتنا نورا وعظم لنا نورا واجعل لنا نورا من نورك فأنت نور السماوات والأرض يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ لنا النعمة وتدفع عنا النقم وأن ترزقنا حلو الحياة وخير العطاء وسعة الرزق وراحة البال واللباس العافية والحسن الخاتمة والفردوس الأعلى من الجنة لنا ولوالدينا وأهلنا ومن نحب والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لنا نصيبا في سعة الأرزاق وتيسير الأحوال وقضاء الحاجات وإجابة الدعوات. اللهم لطفك اللهم لطفك بقلوبنا وأحوالنا وأيامنا. اللهم تولنا بسعتك وعظيم فضلك إنك على كل شيء قدير. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم إنك تقدر ولا نقدر ونعلم ولا وتعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب قابل الدعوات مفرج الكربات قاضي الحاجات رب المعجزات. كل شيء لم تكتبه زائل وكل ما كتبته كائن. اختر لنا ولا تخجلنا وقدر لنا ودبر لنا ثم بارك لنا. لا وجه إلا وجهك والخير قضاؤك وقدرك والأمر أمرك ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. لا تحرمنا خير ما عندك بالشر ما عندنا. الخطوات كثيرة فألهمنا موضع أقدامنا كي لا نزل ولا نزل ولا نضل ولا نضل ولا نتعب ولا نتعب ولا نظلم ولا نظلم. أنت أنت ونحن نحن. فلتسعنا رحمتك وليشملنا هداك ولا نلدغ من حجر مرتين. نشهد أن لا إله إلا أنت آمنا بك فبرد قلوبنا واخلب علينا كل غائبة من خير وانصرنا حتى ترينا فأرك يا رب العالمين. Oh Allah, by virtue of your grace and your mercy, Ya Allah, forgive us all our sins. Ya Allah, forgive the sins that we committed in the brightness of the day. Ya Allah, forgive the sins that we committed in the darkness of the night. Ya Allah, forgive the sins that we committed intentionally. Ya Allah, forgive the sins that we committed unintentionally. Ya Allah, forgive the minor sins that we had committed. Ya Allah, forgive the major sins that we had committed. Ya Allah, forgive the sins that we committed. Ya Allah, open in open transgression of your commands. Ya Allah, you are qabil al-tawb. Ya Allah, you are ghafir al-zamb. Ya Allah, we can only turn to you, Ya Allah, to purify us and to cleanse us, our beloved Allah, all the sins that we have committed. Oh Allah, verily, Ya Allah, we realize our folly. Ya Allah, we are coming back to you like runaway slaves. Ya Allah, there is none to forgive us but only you, Ya Allah. Ya Allah, you have revealed the mighty Surah Fatiha, the Surah, the Ummul Quran. Ya Allah, and our beloved Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam, by virtue of your greatness and the greatness of your kalam and the greatness of Surah Fatiha, Ya Allah, we say, Ihdina Sirat al Mustaqim. Oh Allah, guide us on the straight path. Oh Allah, we ask guidance for our families and for our children. Ya Allah, in this day and age, Ya Allah, so much deviation. Ya Allah, kufr is tearing at us and attacking us from all sides. Ya Allah, atheism, Ya Allah, is taking over our youth. Ya Allah, misguidance, Ya Allah, is becoming the order of the day. Ya Allah, shaitan seems to be at his height at this particular moment. Ya Allah, you are the only one who can save our iman. Ya Allah.
1: Listen to something fresh. Listen to Salam Media.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.
3: The recital of Surah Yasin has been brought to you by an anonymous sponsor of Mahekeng for the Isale Thawab of his late parents, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, and all Marhumin.

نحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم أسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا صحا غدقا نافعا غير ضار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا كريم. اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا كريم. اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا كريم. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأصحابنا وذوي أرحامنا وعلمائنا ومشايخنا وأميرنا وشيوخنا ومن أوصانا واستوصانا بدعاء الخير ولمن له حق علينا يا كريم. اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور. وبارك في العاملين، وبارك في العاملين في هذا المسجد الكبير يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ووفق وانصر إمامنا بحفظك يا كريم. اللهم وفقه لهداك واجعل أعماله الصالحة في رضاك وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما قسمت فيها من سوء وبلاء وشر وداء فاصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم فارج الهم وكاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم ارفع البلاء عن إخواننا المسلمين في باكستان. اللهم كلهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كل المستضعفين وأنجي المستضعفين في كل مكان. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك. اللهم لا يرد أمرك ولا يهزم جندك سبحانك وبحمدك. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين.
اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين، اللهم وعليك بأعدائنا اليهود، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم عليك بالمعتدين منهم يا ذا الجلال والإكرام، يا قوي يا عزيز يا ذا العرش المجيد، يا من لا يفد الوافدون على أكرم منه ولا يجد القاصدون أرحم منه، يا خير من خلا به وحيد ويا أكرم من آوى إليه طريد، إلى سعة عفوك مددنا أيدينا، إلى سعة عفوك مددنا أيدينا، فلا تولنا الحرمان، فلا تولنا الحرمان، فلا تولنا الحرمان، ولا تبلنا بالخيبة والخسران. اللهم لا ترد أيدينا صفرا خائبة، اللهم لا ترد أيدينا صفرا خائبة، اللهم انزل علينا رحماتك وارحمنا برحمة تغنينا بفضلك عمن سواك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه أمهات المؤمنين. الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الملك القدوس السلام، فرض على المسلمين حج بيته الحرام وجعله ركنا من أركان دين الإسلام. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك العلام، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله خير الأنام، عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه أفضل الصلاة وتم السلام. أما بعد، فيا أيها الناس عليكم بتقوى الله، فبها نجاة العبد في آخرته. قال الله تعالى في أول سورة الحج: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن تقوى الله الاستعداد ليوم القيامة بفعل الطاعات وترك المعاصي والسيئات. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وإن أعظم استعداد للآخرة يكون بالتوحيد وعبادة الله وحده وترك دعاء غيره. وكيف يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه؟ ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. قال الله تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وشعار أهل الإيمان التوحيد لله تعالى. قال سبحانه: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فهذه أركان دين الإسلام: التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، مع التوصية بالخوف من الله تعالى. قال عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان، والصبر في طاعة الله وعلى الأقدار المؤلمة. قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. مع شكر الله على نعمه قال عز وجل: كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. ولله في الخلق سنن كونية على العبد أن يؤمن بها وأن يستفيد منها. قال الله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. وقال سبحانه: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز.
ومن ذلك قوله تعالى: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد، وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. ولقد أمر الله جل وعلا خليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم، أمره بالنداء للحج، قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. نعم ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. قدم الحجاج من كل فج عميق لأداء النسك إرضاء لله تعالى وطلبا لثوابه، يعظمون البيت العتيق والمشاعر المقدسة. قال الله تعالى: والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يفدون لهذه المواطن إجابة لدعوة التوحيد بإفراد الله بالعبادة وترك الشرك بالله. قال الله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فيطهر البيت من كل ما لا يتناسب مع مكانته، فلا فسوق ولا جدال في الحج، ولا شعارات سياسية ولا نداءات حزبية، بل خضوع لله واتباع لنبيه صلى الله عليه وسلم، وطهارة في الظاهر والباطن، وفاء بالعهود والمواثيق واحتراما للحقوق. قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وتتجلى في الحج مظاهر التعارف والتآلف والتعاون والتكافل بين أهل الإسلام في أداء المناسك على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وبلدانهم، إخوة متحابين فيشهدون منافع لهم وليطعموا من هديهم البائس الفقير، ويكون من شأنهم الإحسان في الأفعال والصدق في الأقوال. قال الله تعالى: واجتنبوا قول الزور في موقف عرفات يباهي الله بكم ملائكته، وهو الموقف العظيم الذي أنزل الله فيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فاقتدوا بنبي الهدى صلى الله عليه وسلم، فقد صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم وقف يذكر الله إلى أن غربت الشمس، فانطلق إلى مزدلفة كما قال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فلما أصبح يوم العيد دفع إلى منى، قال الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فرمى جمرة العقبة ونحر هديه
وحلق رأسه وأجاز التقصير ثم طاف بالبيت. قال الله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، مع الحرص على السكينة والرفق والبعد عن التدافع وتنفيذ تعليمات الجهات المنظمة والتقيد بتنظيمات التفويج ومسار الحركة تحقيقا للمصلحة وتجنبا للضرر والفوضى وحفظا للنفوس وتيسيرا لأداء النسك. وفي منى يستحب الإكثار من ذكر الله. قال الله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وفي أيام التشريق يرمي الحاج الجمرات الثلاث، كل جمرة بسبع حصيات في كل يوم، والأفضل البقاء إلى اليوم الثالث عشر، ويجوز التعجيل في اليوم الثاني عشر. قال الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وقبل السفر طواف الوداع، فالله تعالى هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير. وإن من الاعتصام بالله أن يكثر المرء من دعاء ربه، وخصوصا في مواطن الحج، فهي مظنة للإجابة. وفي الحديث: أفضل الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون قبلي يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رواه الترمذي. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. اللهم تقبل من الحجيج دعاءهم ومناسكهم، ويسر لهم أمورهم، واغفر لهم ذنوبهم، وأعدهم إلى بلدانهم سالمين غانمين فائزين. اللهم أصلح أحوال المسلمين واجمع كلمتهم على الحق. اللهم أصلح أحوال المسلمين واجمع كلمتهم على الحق. اللهم أصلح أحوال المسلمين واجمع كلمتهم على الحق. وتولى جميع شؤونهم، وأصلح أحوالهم الدينية والدنيوية. وتولى جميع شؤونهم وأصلح أحوالهم الدينية والدنيوية يا رب العالمين. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، واجزهما خير الجزاء دنيا وآخرة، فقد أحسنوا لعبادك ويسروا للحجاج أداء المناسك، وبذلوا بسخاء في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما. اللهم انصر بهما دينك، اللهم انصر بهما دينك. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

0: حين
1: على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح

0: استووا اعتدلوا استووا الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: سبحانك اللهم بعد بيني بين خطايا اللهم نقني خطايا اليوم بالدرس اللهم اقصر خطايا ترجو البرد سبحانك اللهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الله أكبر
1: الله أكبر
0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: ولك الحمد الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: بسم الله بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين كنعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: اللهم ربنا ولك الحمد. الله أكبر
1: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: تحياتي وإسلام تحياتي الصلاة والسلام عليك. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: Breaking stereotypes, moving boundaries, joining hands. Salam Media.
3: لا تقل لوحدي أو كيف السبيل.
2: Humanity sets the agenda.

برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغفران.

وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك عين

بلا ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام واجمع كلمتهم على

حلمك أم كيف يدعوك عند الشدائد والحاجات من ينساك عند الشهوات لولا فضلك يا أمان الخائفين يا مجيب دعوة المضطرين يا أمان الخائفين يا مجيب دعوة المضطرين.

تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا. اللهم لا تجعلنا ممن صام فكان حظه من صيامه الجوع والعطش، ولا

وخاصتك يا رحمن. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيضل ويشقى. اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا يوم القيامة. اللهم

قال لهم اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية.

جازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم من كان منهم حيا فأطل في عمره وأحسن في عمله واختم لنا وله بخاتمة الإحسان. ومن كان منهم ميتا فأنزل على قبره شابيب الرحمات وافسح له في قبره مد بصره واجعل قبره روضة من رياض الجنة وجمعنا به في جناتك جنات النعيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته واستهداك فهديته واستنصرك فنصرته واستغفرك فغفرت له. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد.

0: Listen to something fresh. Listen to Salam Media.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
2: سورة ياسين بسم الله الرحمن الرحيم

عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل